0: سكتوا جاب والسمير يديتها بيتاني سكتوا جاب والسمير يديتها بيتاني.
1: Du lyssnar på Radio Trelleborg 92,8 MHz.